الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

قل أرأيتم إن أخذي الله أخذني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين عذاب أليم عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فتعلمون من هو في ضلال مبين.

0: يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan zikri di lampu. Ya, demikian. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Ya, silakan Pak Ibnu.
2: Ya, baik Ustaz, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فقيل هذا الذي كنتم به. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. Ya, terima kasih Ustaz.
1: Ya, sama-sama.
2: Mohon maaf lahir dan batin Ustaz.
1: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ibnu Saleh di Sigli sudah membacakan surah Al-Mulk ayat 27 hingga ayat 30 tadi. Ya, sekarang bacaan dengan Imam Qalun.

فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Bacaan dengan imam Al-Kisai. Wa man ma'i wa man

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.